راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة لايف من عمان. سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

كان معكم سليبري جونسون لايف لهذا الست الرائع، وتم انتخاب سليبري فيفوريت دي جي للجمهور، فنهني سليبري لهذه الجائزة وبنقول له مبروك مبروك مبروك، وشكرا لهذا الست الرائع الحلو الجميل الممتع اللي فيه كتير سكر وكتير شغلات حلوة حلوة حلوة كتيرة، فشكرا جزيلا لسليبري، تحية كبيرة لهذا اللايف الجميل، وبدنا نكمل برنامجنا الآن مع حلقة جديدة من جلسة سمع مع ريم شديد. من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على 7 اكس فريندلي على 8 ماكس، برنامج اليوم فادي دابس على 7 اكس فريندلي على 8 ماكسويل باستور على 9 كاتليجوم.

0: معكم مريم شديد في الحلقة السادسة من جلسة سمع. ضيف اليوم هو الفنان والملحن والكاتب البحريني حسن الحجيري. أعمال حسن عادة أهلاً حسن. أعمال حسن عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء وهو بيواجه الهيكل الفوقية وطبيعة بناء السرد عبر الزمن. مرحبا حسن.
1: يا هلا مرحبا.
0: وبس بحب أحكي قبل ما نبدأ بحلقة اليوم إنه اللي بحب يتابع حسن هو بدأ برنامج جديد على راديو الحرم بارح أظن وبيجي كل يوم خميس، صح حسن؟
1: صحيح.
0: وإيش بس إيش عنوان البرنامج؟
1: اختراع العمود الفقري. اختراع العمود الفقري.
0: فتابعوا حسن كل يوم خميس على برنامج الخاص. أوكي، في حلقة اليوم حسن أنت رح تشاركنا في أوديو إيسي اللي هي زي ما شرحت لي هو لسه عمل in process أو هي بداية لإلك لاستكشاف أو توسيع عملك في مجال الشوائب أو الغبار بالإنتاج الصوتي. ففي قطعة اليوم أنت بتعرف عنها يعني جوا الأوديو إيسي بأنه هي استعمار الغبار في الموسيقى، فممكن تحكي لنا اليوم أول إشي بشكل عام عن الغبار أو الشوائب، وانت يعني وانت الفضول تاعك في انك تستعمل او الفضول تاعك في انك تستعملها في تأليف الموسيقى او اهميتها بشغلك يعني.
1: اولا مفهوم الغبار يعني كمصطلح فيها اشكاليات من ناحيه موسيقيه، يعني صعب استعمال كلمه غبار يعني في الموسيقى، لكن يعني باللغة الإنجليزية وفي المصطلحات في الموسيقى الإلكترونية خاصة فيها العديد من الكلمات اللي تدل على الشوائب أو الأخطاء أو الأشياء الغير مرغوب فيها، مثلا dust اللي هو الغبار، في crackle هو نوع من الطقطقة يعني، أو في أيضا الشوائب artifacts يعني، في grains يعني مثل حبيبات أو الرذاذ. لكن يعني من هذا المنطلق استعمل انا بشكل عام كلمه غبار لتغطيه كل هذه الاحتمالات او هذه الملامس او في الصوت يعني بشكل عام.
0: اوكي، وفي وفي بال يعني وفي بالقطعه انت بتحكي عن استعمالك للغبار انه هو مش نوستالجيا أو مش إنه هو إفكت، خلينا نحكي تاريخي يعني عشان تأرخ أو مش عارفة إذا كنا تاريخ صح بس صح. يعني إنه يعني aging أو
1: أي صح
0: واللي هي يعني واللي هي مرات بتكون هاي استعمالات شائعة للشوائب أو مرات مثلا هي بتكون أصلا موجودة في مثلا مواد مأرشفة يعني عبر الزمن، يعني بصير لها هذا الإفكت اللي هو بصير عليها خلينا نحكي شوائب، بس أنت استعمالك للغبار هو إشي يعني هو جاي من محل تاني، فبعرفش بتقدر تحكي برضو شوي أكتر عن هذا الموضوع عن استعمالك يعني.
1: فبشكل عام يعني بالنسبة لي يعني الغبار أو في هذه الحالة يعني ما أنظر إليه كشيء يضيف إلى تاريخ العمل مثلاً أو يأرخ العمل يعني. بالنسبة لي أنا أعتبره نوع من الملمس أو التكستر يعني باللغة الإنجليزية الملمس في الموسيقى. فالمنطلق اللي أخذته يعني دخلت فيها الموضوع الغبار إن يعني أتذكر أنا دائماً إن إحنا في طريقة ثقافتنا في الاستماع للموسيقى والتسجيلات حتى وتعاملنا مع الموسيقى إن الغبار يعني أو الشوائب مثلاً موجودة في أشرطة الكاسات في السيديات لما فيها نوع من خدش على السيدي نسمع المشاكل في الاستماع، أو مثلاً حتى على الراديو أو مثلاً MP3s حتى التسجيلات الرقمية القديمة يعني من نهاية التسعينات بداية الألفينيات فيها أيضاً الجودة شوية ناقصة شوية قليلة يعني ضعيفة يعني فهذه الأشياء كلها بالنسبة لي أنا كنت يعني مع أن إحنا نتغاضى النظر في هذه العيوب ونركز على الموسيقى نفسها، لكن بالنسبة لي هذه العيوب أيضا جزء من التجربة في الاستماع. فأدخلتها في الموسيقى لأن يعني عادة التسجيلات اللي عندي

0: انتجب نفسي على الكمبيوتر او على مثلا اجهزه كاسيت او على سامبلرز اللي هي الاجهزه لتسجيل الموسيقى، تسجيل الاصوات واعاده توزيعها. يعني وكل جهاز له خواصه، بس انا احب اضيف احب ابالغ في هذه الخواص، يعني على اساس نضيف شيء الى الموسيقى او نضيف الى تجربه الاستماع للموسيقى بالاحرى، وفي نفس الوقت اجد انها تاثر على عمليه التاليف. لاني افكر يعني طبعا في عمليه توزيع الموسيقى والتاليف في النوتات او الاصوات مثلا، لكن افكر دائما بالملمس ايضا، بالتكستشر، لان التكستشر والملمس يكون شيء في بعض الاحيان يعني في الخلفيه، يعني فتلاعب هالنوع من الملمس في الموسيقى يخلق نوع من التنوع في الابعاد في الاصوات المسجله. فمن ناحيه التاليف، من ناحيه الاستماع، يعني اجد فيها شويه متعه، يعني قليل المتعه.
1: اوكي. واظن كمان هاد يعني زي ما كنا عم نحكي قبل، وانت شرحت لي انه كمان هذا له علاقه بالصمت. فانت كنت عم بتقول لي انه انت بتركز استعمال الغبار في اوقات الصمت، وطبعا في شغل كتير حوالين الصمت، انه هو مش بالضروره السكون، خلينا نحكي.
0: صحيح.
1: ففي اشياء يعني، فممكن كتير اشياء تصير في هاي الاوقات. فممكن تحكي شوي بس عن استعمالك للغبار في حالات الصمت، وكيف بتفكر فيها؟ أوكي. من ناحية كأنه يعني هل بتفكر فيها بطريقة أنه طغي على السكون اللي هو مش بشرط تكون موجود، أو يعني كيف يعني علاقة الغبار مع الصمت؟
0: صح. الصمت يعني الصمت، حتى كلمة الصمت باللغة العربية في الموسيقى أو السكون فيها أيضا إشكالية، لأن مثلا باللغة الإنجليزية كلمة silence، أو حتى صيغة الجمع silences بعض الأحيان، أو pause مثلا، وفي يعني أو التوقف يعني الفترة القصيرة، يعني فيها دائما فيها لازلنا إحنا باللغة العربية، يعني هذه من ضمن الأشياء اللي تهمني يعني. بس في الموسيقى بشكل عام بالنسبة لي يعني أنا أحب أفرق أو أحب أنظر الموسيقى بأن في موسيقى مؤداة، يعني فيها أداء، يعني كان في حالة حفلة موسيقية أو أمسية موسيقية، وفي أيضا الموسيقى المسجلة. فكثير من النماذج اللي استعملها في هذا العمل اليوم استمع إليه في هي موسيقى مسجلة، يعني صنعتها للتسجيل. ولذلك يعني مثلا في حالة الراديو، لو كنا في السيارة نستمع إلى الراديو وفجأة لمدة دقيقة ما في أي صوت يخرج من الراديو، بيكون شيء مزعج.
1: صح.
0: مستمع. لكن يعني وايضا في الموسيقى بشكل عام يعني المسجله، بعض الاحيان التسجيل الصمت الصفي النظيف ايضا يسبب شويه ضيق بعض الاحيان في حتى يعني في المستمع. فانا بعض الاحيان يعني في هذه الفترات اللي مفروض فيها الصمت تلقائيا تدخل هذه الشوائب او الغبار يعني في التسجيل، يعني على اساس انه يزيد يعني يضيف الى المفارقه في لحظات الصمت، يعني ويضيف والمستمع بامكانه يفهم بان هذا الصمت، يعني معنى في شويه في صوت دخيل يعني خفيف، لكن في نفس الوقت المستمع يفهم بان لا، هذه الحالة حالة صمت يعني. فالمستمع بإمكانه أن يملي الفراغات يعني في هذه الحالة يعني. فأحاول ما أضغي بها على الصمت بشكل عام باستعمال هذه الشوائب لكن يعني أعتقد أنه تضيف شيء إلى التسجيل، يعني خاصة لما نستمع إلى هذه الموسيقى بطريقة يعني من خلال الكمبيوتر أو من خلال يعني الأجهزة الرقمية يعني ديجيتال.
1: شوف أنا بصراحة يعني ممكن هلأ لما فكرت أكثر بالموضوع يمكن ذكرني استعمالك للشوائب بوقت الصمت، ممكن ذكرني إنه في يعني من ناحية في كان إلي تذكير إنه في إيش حتى دائما حتى بوقت الصمت في إيش عم بيصير، يعني فأنا يعني كانت شوي قراءتي هيك للموضوع. هلا طبعا هذا موضوع كتير كبير وأظن صعب إنه يعني نحكي عنه بتعمق بالبرنامج، بس ممكن تحكي لنا يعني بشكل خلينا نحكي شوي سريع أو سطحي، لأنه يعني زي ما حكيت هو موضوع كبير، عن كيف تعمل، كيف تشتغل أنت مع الغبار تقنيا، يعني مثلا هل هو كله ديجيتال أو إفكتس، أو في أشياء يعني بتنتقل لما أنت تعمل ديجيتاليزيشن، يعني كيف تشتغل معه تقنيا؟
0: في عدة طرق لإدخال هذه الغبار أو الشوائب في الموسيقى. في بعض الأحيان

0: Lucky. صغير قال اسمه بس. اسمه عائلة. اسمه عرس.
1: قلت لك شعر سبي. قاب مغنية.
0: يزي عليك.

0: نسيت باش نقولك حاجة نتعدى. خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعساني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي. نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه آخر. حيرت القديمة اللي في بالي دفنتهم

حكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكيتي معاه. اليوم خايفه.

0: Javier. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا. باش ما تيجي عليك.

0: انا فاميلي
1: الجنينة ما تفناش نهار اللي تولدت انتي كاين واش نزيدلك انتي وسارة تولدت

0: لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby إلى دو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

سلابي مركب هيك بالشيري مون امور اي دونت لايك بجيبني سلابي مركب هيك بيلاقيني هالو شوغا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هالو شوغا بيناديني كوم اون بيبي جو بوزيم اي لاف